أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي أند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
2: يا عم انت ليه بس معقدها؟
1: تقصد ايه؟
2: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
1: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
2: طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
1: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
2: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
1: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
2: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: العربية 99
3: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على بلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

0: انتظروا The Big Day Out اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على بلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.ae.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: انت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاورد بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شي، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاورد بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 872636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: تفضل على وتقسم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: فوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ee.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: استمتع بأحلى الأوقات

يا مساء النور، مساء الورد. في حلقة جديدة من انرجي للنهاردة معي انا سارة خالد على هوا العربية 99. واكيد اكيد اكيد انتوا عارفين انا بكلمكم منين وعارفين النهاردة ايه. انا بكلمكم من وارنر براذرز ابو ظبي. يا سلام، واخيرا وصلنا للحظة اللي بقالنا فترة طويلة بنكلمكم عنها. ياس بيج داي اوت، اكبر اكبر بيج داي اوت في تاريخ فعالية ياس بيج داي اوت مع ARN. انا فعليا متحمسه جدا اني اقابلكم النهارده هنا، وكمان هتلاقوني في ثيم بارك تانية من الساعه 2 للساعه 3 في ياس ووتر وورلد. فصراحه النهارده هيكون يوم مميز جدا جدا على كل مستمعين العربيه 99، مستمعين شبكه الاذاعه العربيه بشكل عام، وكمان على المذيعين. فبليز لو موجودين في الباركس تعالوا سلموا علينا، تصوروا معانا. وعلى فكره معايا هدايا، تمام معايا هدايا. وصراحة أنا يعني أنا قلبي ضعيف مش أقدر، أول لما يجي حد عندي وهنلعب سوا على طول هوزع الهدايا. First come first serve. فإن شاء الله النهاردة في حلقة حلوة قوي من انرجي. هو مش انرجي قوي بس يعني أنا ما اعتبره انرجي النهاردة دلوقتي لغاية الساعة 1 من وارنر براذرز أبو ظبي، وبعدين من الساعة 2 للساعة 3 من ياس ووتر وورلد أبو ظبي. بسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبو ظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الراعي الإعلامي العربية 99.

نكمل من Warner Brothers أبو دبي في ياس آيلاند، وتعالوا أكلمكم شوية عن Warner Brothers وقد إيه حلو، قد إيه تقدروا تقضوا يوم عائلي ولا أروع هنا. فعليا لازم تيجوا وتجربوا المكان وتشوفوا الحقيقة. صراحة شوفوا، أنا أول مرة أجي Warner Brothers أبو دبي. I'm not proud of this، إن أنا كل الفترة دي ما كنتش جيت عليه. طبعا باقي theme parks كلها زرتها، وكان باقي بس عندي Warner Brothers أبو دبي صراحة. ويعني أول ما دخلت المكان وأنا ماشية بتمشى فعليا يعني مصدومة من قد إيه المكان حلو، قد إيه المكان ممتع للعين. خلوني أكلمكم عن العروض المباشرة اللي موجودة فعليا. هي تعتبر أكبر مدينة ترفيهية في المنطقة كلها، وفيها أكتر من المكان الضخم ده بشكل رائع. فيها كل الشخصيات اللي انتوا بتحبوها من عالم Warner Brothers فعليا. من أول ما تدخلوا بتشوفوا باتمان، سوبرمان، وندر وومن، باكس باني، توم اند جيري، وسكوبي دو، واكتر بكتير. انتوا بتحسوا نفسكم ماشيين في عالم كرتون، تحسوا نفسكم ماشيين ليترلي في فيلم كرتون. واحلى حاجه انه اول ما بتيجوا Warner Brothers وبتدخلوا وبتشوفوا كل الكاركترز دي، بتبداوا تشوفوا حواليكم كمان مطاعم كتير قوي حلوه ممكن تقعدوا فيها. فيها الثيم بتاع Warner Brothers اكيد، وفي اكتيفيتيز كتير قوي حلوه ممكن تعملوها هنا. Warner Brothers يعتبر من احلى واجمل الوجهات الترفيهيه الموجوده صراحه في ابو ظبي، فضروري تيجوا وتجربوه وتشوفوا وتدخلوا على الويب سايت كمان. واكيد سمعين دلوقتي حواليا الاجواء قد ايه حلوه. بدا اوريدي في شو بيحصل دلوقتي، انتوا بتكونوا قاعدين ليترلي الشو بيحصل حواليكم، فانتوا بتشوفوه في اي مكان انتوا موجودين فيه في البارك بتشوفوا الشو وقد ايه الشوز بتاعتهم حلوه. تقدروا تدخلوا على الويب سايت بتاعهم Warner Brothers WB WorldYesIsland.com وتتعرفوا اكتر على عالم Warner Brothers.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

يا سلام يا سلام، قد ايه مبسوطة كل ما بيجي حد من مستمعي العربية 99 واسلم عليكم واتعرف عليكم، خصوصا الرابحين معايا. فبجد انبسطت جدا بكل الاطفال اللي شفتهم النهارده والعائلات الحلوه اللي شفتهم، وان شاء الله يا رب دايما نتجمع معاكم على خير. وزي ما قلت لكم انا دلوقتي خلصت Warner Brothers World ابو ظبي ياس ايلاند، بس مكمله معاكم الساعه 2 لحد الساعه 3 في ياس ووتر وورلد. ودلوقتي بقول لكم ضروري تيجوا هناك لانه هيكون معايا هدايا، اوكي؟ وفيرست كم فيرست سيرف، فاوعوا اوعوا تتاخروا. لو كنتوا موجودين في المكان تعالوا اتعرفوا عليا واربحوا معايا هدايا حلوه، وانجوي في اليوم الحلو مع ياس بيج داي اوت، مع اي ار ان، مع العربيه 99. بتسمعوني انا ساره خالد على هوا العربيه 99.

0: تبقى لا.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
4: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: أسعد الله مساكم مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في بث حصري ومباشر من فيراري وورلد. تحديدا اليوم عندنا ياس بيج داي أوت. خلال الأيام الماضية وزعنا 7000 تذاكر لكل مستمعين الأعزاء من خلال شبكة إذاعة ARN، واليوم احنا عملنا تيك أوفر في كل حدائق ياس وورلد. وانا اليوم اخوان موجود في فراري وورلد، واللي يسمعني من الحين بقول لكم اياها، اذا مريتوا علي عندي جودي باك لكل مستمعينا. اذا انتم اخترتوا فراري وورلد وقاعدين تتمشون وتنبسطون، ما ادري كيف بتوصل لكم المعلومه، لكن لو طبيتوا علي عندي لكم جودي باك. خلونا نتكلم شويه عن جزيره ياس اللي تعتبر من اقوى الوجهات الترفيهيه، مكان فيه العاب، مغامرات، عروض، ذكريات، كلها بمكان واحد. ومن فراري وورلد الى ياس ووتر وورلد الى سي وورلد الى وورنر براذر وورلد، كل عالم له تجربه ممتعه تناسب ذوق الكل. وزي ما قلت لكم في ياس بيج داي اوت فعليا عملنا شيء تاريخي، جمعنا اكثر من 7000 مستمع من كل الإمارات، وكل إمارة كان لها 1000 تذكرة، واليوم كله كان لنا حرفيا. وين ما تمشي تسمع ناس العربية 99 ونعيش كلنا الأجواء مع بعض. خلال هذه الساعة راح أخبركم على فيراري وورلد، أعطيكم تجربتي اللي حرفيا دوبها خلصت، تجربة مجنونة يا إخوان. طلعت على فلاينج سوس أو شيء زي كذا، وما كنت أتوقع، ما كنت، طبعا هذا مو أسرع شيء، مو أقوى شيء في فراري، أنا قاعد أمشي تدريجيا عشان ما أجيب العيد في نفسي. فراح أخبركم عن الألعاب، راح أخبركم على التجربة، وأكيد راح يكون في مفاجآت لكم، فخليكم على السمع.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا
3: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد، دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مكملين معكم في أسبيك داي أو تحديداً في فيراري وورلد، والعالم كلها مستمعة من حولنا يا أخوان. كل اللي فازوا معنا بتذاكر لياس بيك داي أوت حرفياً من حولي. Guys, I wanna hear some noise. Are you ready? 3, 2, 1, let's hear. هذه هي الأجواء وهذه هي البرنسيسة اللي جنبي. شو اسمك؟
2: ليتلي.
1: ليتلي كم عمرك؟
2: 5
1: years old. شو تحبي في فيراري وورلد؟ أي شيء تحبينه؟ You wanna try something new؟ تبين تجربين شيء؟
2: yeah.
1: وين تبين تروحين؟ أنت اليوم هذا كله عشانك لعيونك يا نتلي، شو تبين تسوين؟ يا جماعة أنا مش قادر خلاص، أنا واعدها أنا وهي راح نطلع اليوم راح ننبسط من حول فيراري وورلد، من كل الألعاب اللي موجودة في فيراري وورلد، من توربو تراك، من فلاينج أيسز، من حاجات زي ميشن فيراري، ومن الرايدز اللي مختلفة، ومن السيارات الفيراريز، وأيضا من البريدز اللي صايرة من حولي. هذا يوم لكل العائلة يجون يستمتعون فيه، وزي ما أنتم سامعين المستمعين أجوا وقربوا عشان يأخذون الجودي باكز، وراح نلعب معاهم إن شاء الله ألعاب مع بعض. واللي موجود في فيراري وورلد ولا في أي من الياس آيلند انترتينمنت الديستنيشنز الانترتينمنت من وارنر براذرز أو حتى سي وورلد أو حتى فيراري وورلد أو أي مكان، تقدرون تقربون على كل المذيعين وإن شاء الله راح تفوزون معنا بالجودي باكس فوق التذاكر، لأنه مستمعينا دائما لهم الأفضل. نعود الآن إلى استوديوهاتنا، لكن تقدرون تتابعونا على صفحة العربية 99 وتشوفوا الأجواء اللي عايشينها.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae. Thank you.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مكملين معكم في ياس بيج داي اوت تحديدا في فيراري وورلد. يا اخوان هذه اول مره لي في فيراري وورلد وما راح تصدقون شو صار معايا. حرفيا انا عند المدخل قاعد اصور الانترو الا يقرب علي ولد صغير ويقعد يسولف معنا ويدخل معنا بمواضيع ويروح ويجي. سالته ايش اسمك؟ شو اسمك؟
2: كريم.
1: حرفيا هذه ايش نسميها؟ هذه اسم كريم دائما منطلق دائما يتكلم دائما. ما شاء الله عليك كريم، كم عمرك؟
2: 13 years old.
1: كريم يا اخوان كان معايا طول اليوم في فيراري وورلد، قاعد يوديني على الرايدز المختلفة. حرفيا يوم نروح عند السكيورتي يقول لهم دقيقة يا اخوان احنا ميديا، احنا لازم نصور. ووعدني انه اليوم كله راح يقعد معايا ويضبطني في فيراري وورلد، ولكن ساعتنا الاولى خلصت اللي في فيراري وورلد، راح ننتقل الى سي وورلد. حتكون معايا كريم؟
2: ما فيني هلا، انا جا من سي وورلد، my annual pass doesn't work there anymore.
1: عفوا عليك، انت مع كريم، كريم يضبط كريم دان.
2: بضبط معي بس انه ما فيني ادخل على سي وورلد مرة اخرى لانه هلا انا جات منه.
1: شوفوا يا جماعة احلى شيء في كريم انه عارف النظام تماما، فوالله برافو يا كريم، برافو عليك، انت بطل. كم عمرك again؟
2: 13 years old.
1: يا اخوان الريل كريم على العربية 99 راح ينزل مخصوص عشان تعرفون ايش صار معاه من احداث. حرفيا جبت لها جودي باج وتبرع لها البنت أصغر منها عشان كانت تبكي إنها ما فازت. هذه نبذة بس من أخلاق كريم الحميدة. كذا نكون وصلنا لنهاية بثنا الأول في فيراري وورلد. إن شاء الله الساعة 4 راح نكون في سي وورلد يا إخوان، وراح أخبركم على الأشياء اللي هناك، وأكيد راح تصير معانا مواقف مجنونة. تقدرون تتابعونا على العربية 99 على صفحة الإنستغرام وتشوفون كل الستوريز. وأحب أوجه تحية كبيرة لأماني في الاستوديو، تستاهلين صفقة أماني مني أنا مخصوص. يلا نرجع الحين للاستديوهات.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
4: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30% إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: يا مساء النور، يا مساء الورد. زي ما وعدتكم رحت وتحركت على ياس ووتر وورلد، وهكون معاكم على الهواء من هنا لمدة الساعة اللي جاية. ومبسوطة قوي لاني اوريدي بدأت اشوف مستمعي العربية 99 وسلمت على كتير منهم. واضح ان انتم مبسوطين قوي، واحنا بجد مبسوطين جدا معاكم. انا ياس ووتر وورلد بالذات يعني لي كتير صراحة، لانه من اكتر الاماكن اللي كنت باجي عليها من وانا صغيرة. ياس ووتر وورلد سواء كان بقى كنت باجي احيانا رحلات مع المدرسة، اجي مع اهلي، بس كان بالنسبة لي المكان ده وما زال لحد دلوقتي بالنسبة لي من اكتر الاماكن اللي بجد بحب اجيها في ابو ظبي، لانه فعليا مش طبيعي قد ايه اليوم فيه بيكون حلو، قد ايه بيغير مود الواحد. طبعا انا كنت اجي مع اصحابي ايام المدرسه، خليني اصدمكم، كنا نيجي كنا نختم الالعاب كلها مرتين تقريبا. انا صراحه مش عارفه ازاي كان الطاقه دي بتجيلي، ويعني اتمنى الواحد يرجع لايام النشاط دي، بس بجد كانت من احلى الايام. فيا سوتر وورلد من احلى الاماكن اللي ممكن تروحوها مع عيلتكم مع اصحابكم، وطبعا طبعا اكيد مع الرحلات المدرسيه. خلال الساعه دي هكلمكم اكتر عن تفاصيلها، عن العروض، وعن كل حاجه تخص ياس ووتر وورلد. بتسمعوني انا ساره خالد على هوا العربيه 99.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
6: Thank you.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: إنرزي مكمل معاكم على هوا العربية 99 من ياس ووتر وورلد في جزيرة ياس. طبعا ياس ووتر وورلد من أحلى الديستريشن زي ما قلت لكم بالنسبة لي. بس ليه بقى من أحلى الديستريشن بالنسبة لي؟ تعالوا أشرح لكم أكتر على ياس ووتر وورلد لو في حد فيكم ما يعرفهاش أو ما يعرفش تفاصيلها. طبعا في أكتر من 70 لعبة في ياس ووتر وورلد، يعني تخيلوا كم تجربة عندكم، ومن الآخر يوم واحد مستحيل يكفيكم مع 70 لعبة دول. انتوا لازم تيجوا أكتر من مرة عشان فعلا تجربوا كل الألعاب الحلوة. وكمان فيها مطامير دروب اللي هي أطول منزلقة مائية في دولة الإمارات، وطبعا بتنطلق من ارتفاع يتجاوز 40 متر في تجربة مليئة بالتشويق والمنعطفات السريعة. كمان ياس ووتر وورلد فيها مجموعة من الألعاب والتجارب العالمية الحصرية، وكمان فيها أطول إفعوانية في المنطقة وأضخم إفعوانية إعصار مائية لستة أشخاص في العالم. ده غير أنه سنة 2025 ياس ووتر وورلد شهدت مشروع توسعة ضخم جدا، ضاف مجموعة جديدة من الألعاب والمنزلقات والتجارب الترفيهية المبتكرة. وأكتر حاجة بتميز ياس ووتر وورلد هي طبعا قصتها المستوحى من التراث الإماراتي، أسطورة اللؤلؤة المفقودة. على فكرة المعلومة دي حلوة قوي، أنا شخصيا صراحة ما كنتش أعرفها قبل كده، اللي طبعا الأسطورة دي بتروي مغامرات الفتاة الإماراتية دانا في رحلتها للبحث عن اللؤلؤة الأسطورية. التوسعة الجديدة كمان بتقدم لكم المدينة المفقودة واللي بتمثل فصل جديد ومشوق من قصة اللؤلؤة المفقودة. ده غير التجارب الحماسية الحلوة، ياس ووتر وورلد بتوفر لكم منصتي قفز ومسبح للاسترخاء وكبائن خاصة وتجارب عائلية مخصصة للأطفال والعائلات. طبعا كل الكلام الحلو ده خلى ياس ووتر وورلد مكان قريب قوي جدا لقلوبنا ومكان بنيجي عليه عشان ننبسط وعشان نعمل ذكريات حلوة مع أصحابنا مع عائلتنا. فطبيعي قوي انها تحصد اكتر من 65 جائزة عالمية مرموقة، وتواصل كمان ترسيخ مكانتها كواحدة من ابرز وافضل واحلى المدن المائية في المنطقة.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: يا سلام، بكذا كن وصلنا لآخر انرجي للنهاردة. كنت معاكم أنا سارة خالد على هوا العربية 99 من ياس ووتر وورلد. أتمنى تكونوا انبسطتوا معانا في البيج داي آوت، وتكونوا حبيتوا البيج داي آوت، وتكونوا انبسطتوا معانا في الثيم باركس كلها. أنا مبسوطة جدا أني تعرفت عليكم كلكم النهاردة، وإن شاء الله إن شاء الله تتبسطوا أكتر وأكتر وأكتر مع كل الفعاليات الحلوة اللي جاية مع العربية 99 الفترة اللي جاية وشبكة ARN. درايف سيف وانجوي. كنتوا بسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99. باي باي.

0: اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أنا أحب أني أهني رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأهني سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود وكل شيوخ وشعب الإمارات وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ماهر حمد العوبد وكيل وزارة المساعد لشؤون التفتيش وزارة الموارد البشرية والتوطين.
2: تنام عزك يا إمارات.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أنا ورد بس ورد نرجع

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي، وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس أوزباكستان يطلق تحدي القراءة الأوزبكي ضمن مبادرة الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات. أمريكا تعتقل عراقياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني خطط لاغتيال إيفانكا ترامب. ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في الصين إلى 90، ورئيس الوزراء يكثف الرقابة على السلامة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. برعاية وحضور فخامة الرئيس شوكت ميردييف رئيس جمهورية أوزباكستان، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي برئاسة معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، احتفت حكومة دولة الإمارات وجمهورية أوزباكستان بتكريم الفائزين بجائزة أوزباكستان للجودة الحكومية 2026 التي تم إطلاقها ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي. وفي الأثناء أطلق فخامة الرئيس شوكت ميردييف رئيس جمهورية أوزبكستان مبادرة تحدي القراءة الأوزبكية، المبادرة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، وذلك ضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي. ويأتي إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لنقل التجارب الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات مع حكومات العالم، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات وتمكين الإنسان. نواصل نشرة الأخبار وننتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دعا وزير الاقتصاد النمساوي فولفغانغ

هاتمان سدروفر إلى تسريع وتيرة المفاوضات وتذليل العقبات أمام تعزيز التعاون التجاري مع دولة الإمارات والشركاء الدوليين، ورحب بتعميق الشراكة الاقتصادية بين أوروبا والمكسيك وتمديد الاتفاقية التجارية القائمة بين الجانبين منذ عام 2000. دعا المستشار كريستيان شتوكر رئيس وزراء النمسا إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وصياغة تفسير معاصر لها، بما يتيح ترحيل المهاجرين المخالفين الذين لا يحق لهم الإقامة والمدانين بارتكاب جرائم بشكل أكثر اتساقا وفعالية. وعبر شتوكر عن ارتياحه لتوسع تحالف الدول الداعي إلى مراجعة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التوجه أصبح يحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد شخص مدرب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد. وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن المشتبه به العراقي الجنسية محمد باقر سعد داود السعدي البالغ من العمر 32 عاما تعهد علنا بتنفيذ عملية قتل تستهدف إيفانكا ترامب، كما كان بحوزته مخطط يظهر موقع منزلها في ولاية فلوريدا. ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم اعتقال السعدي في تركيا بتاريخ 15 من مايو الحالي قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالمشاركة في 18 هجوما ومحاولة هجمات استهدفت مواقع في أوروبا والولايات المتحدة. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران، حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية اليوم. ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية، لافتة إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة واستمرار استهداف الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية. صدرت أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا أمس بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. ويحتوي الخزان على 26,000 لتر من ميثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. وحذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إنه سيتم تكثيف الرقابة على السلامة في أماكن العمل بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش بهذا الشأن، وذلك في عقاب حادث انفجار غاز بمنجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانغتشي مساء أمس. وألقت السلطات القبض على شخصين، أحدهما مشغل المنجم، وارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم إلى 90 شخصا. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا ذكرت أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليشينيو وقت وقوع الحادث. وأشارت الوكالة إلى أن الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة، موضحة أن مستويات أول أكسيد الكربون وهو غاز سام عديم الرائحة تجاوزت عتبة حرجة في المنجم يوم أمس.
ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 قتلى وإحدى عشر مفقودا بحسب أحدث التقارير الإعلامية الروسية. إلى ذلك اندلع حريق في مستودع نفطي في مدينة نوفروسيسك الروسية الواقعة على البحر الأسود إثر هجوم شنته طائرات أوكرانية مسيرة، مما أدى إلى إصابة شخصين. في الختام، أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص. ختام النشرة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرأي الإعلامي العربية 99.
2: لا تزعل أنا أمزح، شوق بالقلب

0: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: وخلصنا من فيراري وورلد وانطلقنا إلى سي وورلد يا أخوان. من المحركات، من الضوضاء، من الأفعوانيات المجنونة ننتقل إلى تحت الموية. حرفيا وأنا داخل قاعد أقول إيش السلام النفسي هذا، في نفس الوقت قعدت أسمع صرخات. يعني سي وورلد فيها الاثنين يا أخوان، يدمج ما بين أنك راح تعيش أجواء عائلية تحت المحيطات. حرفيا من حولي قاعد أشوف دمج ما بين الشاشات اللي هي البروجيكتر اللي توريك العالم تحت الموية بشكل فريد من نوعه، وكمان اللي هي الأكواريومز، من جد تشوف قدامك كل أنواع الحياة اللي تحت الموية. يا إخوان راح أغطي لكم كل شيء زي ما خلصت من فيراري وورلد، حرفيا راسي قاعد يدور وأنا قاعد أكلمكم يا إخوان. طلعت في حوانيات مجنونة مع كريم اللي ضبطني هناك، الحين راح نشوف مين راح يضبطني هنا، شو الفعاليات اللي نقدر نسويها، وأكيد إيش هي الهدايا اللي ممكن أوزعها على مستمعينا اللي راح يكونون موجودين معنا في سي وورلد. حرفيا جنبي 5 جودي باجز فيها حاجات مرة رهيبة، فإذا كنت مستمع وموجود هنا ولا أنت تسمعني وتعرف أحد في سي وورلد قاعد هو والعائلة خليه يمر علي راح أضبطه. خليكم معنا على السمع خلال هذه الساعة، راح نتكلم أكثر عن سي وورلد وعن الحاجات الحلوة. إذا ما كان عندكم جدول في العيد فأكيد راح أضبط لكم أحلى جدول، فخليكم معنا.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. Thank you.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: طيب ايش هي الحاجات اللي تقدرون تسوونها في سي وورلد؟ هذا المكان منقسم الى 8 عوالم بحرية مختلفة، كل عالم له جوه والوانه وتجربته الخاصة. عندكم ابو ظبي اوشن، اركيتك، عندكم انتاركتيكا، لين تروبيكال اوشن واندلس اوشن، يعني كل زاوية فيها كائنات بحرية واجواء تخليك توقف كذا وتتأمل. واقوى شيء عندهم اندلس اوشن اكواريوم، نتكلم على اكبر اكواريوم متعدد الكائنات البحرية في المنطقة كلها. منظر الاسماك والكائنات البحرية حولك فعليا يخلي الواحد ينسى العالم الخارجي كله. وبرضو مو بس تشوف، لا، عندهم أكثر من 100 تجربة وعرض وتفاعل مع الحيوانات البحرية، يعني تقدر تعيش التجربة عن قرب وتتعلم عن One Ocean وكيف كل البحار بالعالم كلها مرتبطة بعضها. في أكثر من 35 لعبة وتجربة تفاعلية، شخصيات لايف، عروض، فعاليات تمشي من حولك، مطاعم ومحلات بكل مكان، يعني يوم كامل حرفيا ما تمل منه. والشيء اللي يعطي المكان هذا أكبر قيمة أنه سي وورلد مو بس للترفيه، عندهم أكثر من 60 سنة خبرة في إنقاذ وتأهيل وحماية الكائنات البحرية. يعني راح تشتري تذاكر وتجي تنبسط مع الأهل وتعرف أنك قاعد تقدم خدمة للبيئة. وحرفيا أنا من حولي قاعد أشوف البروجكترز اللي قاعدة تثقفني عن الحفاظ على البيئة، عن الكائنات البحرية، عن حاجات المفروض كلنا نعرفها عن عالمنا الغالي. وأكيد ودي أوجه تحية كبيرة لسي وورلد مرور 3 سنوات على افتتاحهم، كل سنة هم طيبين ومن نجاح إلى نجاح. إذا ما عندك جدول في العيد، أنا قاعد أشوف الأهالي من كل الأعمار من حولي ماشيين ومندهلين ومنبهرين، وأهم شيء الأطفال قاعدين يتعلمون، مو بس الأطفال، الكبار كذلك. لازلنا مكملين معكم في تغطيتنا في سي وورلد، خليكم على السمع.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: وبكذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية بثنا لليوم في تغطية خاصة لياس بيج داي أوت، أول تغطية لي يا إخوان، وإن شاء الله ما راح تكون الأخيرة لأني أنا تحمست واستمتعت وعشت أجواء معكم لأول مرة في هذه المناطق يا إخوان. أول مرة أروح فيراري وورلد، أول مرة أروح سي وورلد، وكذلك راح أطب الحين على وورنر براذر بعدين، وأيضا ياس واتر وورلد. وزي ما خبرناكم وزعنا 7000 تذكرة لكل مستمعين الأعزاء، فإذا أنت في السيارة الحين ودوبك تسمع عن السالفة هذه خليك دائما سامعنا على العربية 99 وشبكات إذاعة العربية ARN 9 إذاعات، كلهم موجودين هنا لتغطية هذا الحدث الرائع. وبكذا نكون وصلنا لنهاية بثنا اليوم، نشوفكم على خير، مع السلامة. بدنا نروح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: لا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بمنح معالي يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي درجة رئيس دائرة. أطلق فخامة الرئيس شوكت ميردايف رئيس جمهورية أوزباكستان مبادرة تحدي القراءة الأوزبكي، المبادرة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، وذلك ضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي. كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي كانت هدفاً لمخطط اغتيال على يد شخص مدرب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. صدرت أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا أمس بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار أو انتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إنه سيتم تكثيف الرقابة على السلامة في أماكن العمل بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش بهذا الشأن، وذلك في أعقاب حادث انفجار غاز بمنجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانشي مساء أمس. وألقت السلطات القبض على شخصين أحدهما مشغل المنجم، وارتفع عدد قتلى انفجار المنجم إلى 90 شخصا. أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية ميتافراكس كيماكل الذي يبعد 1700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وبحسب زيلنسكي تعد الشركة جزءا مهما من الصناعة الكيميائية الروسية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
2: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من الزهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
1: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
2: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
3: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: فترة العيد، كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من التزام بالاشتراطات الصحية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بمنح معالي يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي درجة رئيس دائرة. قالت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إنه تم اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، ويشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين. قتل 5 فلسطينيين من عناصر الشرطة وأصيب آخرون اليوم جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدفت نقطة أمنية وموقعا للشرطة في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. أعلنت الخارجية الفرنسية عن منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية اعتبارا من اليوم، وطالب وزير الخارجية الفرنسي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إنه سيتم تكثيف الرقابة على السلامة في أماكن العمل بمختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش بهذا الشأن، وذلك في أعقاب حادث انفجار غاز بمنجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانشي مساء أمس، وألقت السلطات القبض على شخصين أحدهما مشغل المنجم، وارتفع عدد قتلى انفجار المنجم إلى 90 شخصا. أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الجيش الأوكراني استهدف مصنع الكيماويات الكبير في منطقة بيرم الروسية ميتافراكس كيميكال الذي يبعد 1700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس.
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه، او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بمنح درجة رئيس دائرة. إعفاء الشاحنات المشمولة بالممر اللوجستي القادمة من سلطنة عمان من رسوم بوابات التعرفة المرورية في الشارقة. فرنسا تمنع إتمار بنغفير من دخول أراضيها.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بمنح معالي يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي درجة رئيس دائرة. استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في قصر صربيا بالعاصمة بلغارد معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة تغير المناخي والبيئة لبحث سبل التعاون الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدامة، وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قامت بها معاليها إلى جمهورية صربيا على رأس وفد إماراتي ضم مجموعة من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الشراكة الثنائية في مجالات الأمن الغذائي وزراعة المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المشتركة. قالت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إنه تم اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون بين الهيئة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في إطار تطوير منظومة الممر اللوجستي عبر إمارة الشارقة الذي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بسلطنة عمان وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى دولة الإمارات. ويشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين، وذلك ضمن الشحنات المستوفية لمتطلبات المبادرة والمسجلة ضمن مساراتها المعتمدة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ودعم كفاءة حركة النقل والخدمات اللوجستية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد شخص مدرب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد. وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية فإن المشتبه به العراقي الجنسية محمد باقر سعد داود السعدي البالغ من العمر 32 عاما تعهد علنا بتنفيذ عملية قتل تستهدف إيفانكا ترامب، كما كان بحوزته مخطط يظهر موقع منزلها في ولاية فلوريدا. ووفقا لوزارة العدل الأمريكية فقد تم اعتقال السعدي في تركيا بتاريخ 15 مايو الحالي قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالمشاركة في 18 هجوما ومحاولة هجمات استهدفت مواقع في أوروبا والولايات المتحدة. أعلنت فرنسا اليوم أنها ستمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بنغفير إلى أراضيها اعتبارا من اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو في منشور على منصة إكس إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وطالب بارو إلى جانب نظيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي

0: اليميني المتطرف، وندد بتصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية اليوم. ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريف في درعا والقنيطرة واستمرار استهداف الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إنه سيتم تكثيف الرقابة على السلامة في أماكن العمل بمختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيش بهذا الشأن، وذلك في عقاب حادث انفجار غاز بمنجم ليوشينو للفحم بمدينة تشانجي مساء أمس. وألقت السلطات القبض على شخصين أحدهما مشغل المنجم، وارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم إلى 90 شخصا. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا ذكرت أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو وقت وقوع الحادث. وأشارت الوكالة إلى أن الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة، موضحة أن مستويات أول أكسيد الكربون وهو غاز سام عديم الرائحة تجاوزت عتبة حرجة في المنجم يوم أمس. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على سكن طلابي في لوغانسك إلى 10 قتلى و11 مفقودا بحسب أحدث التقارير الإعلامية الروسية. إلى ذلك اندلع حريق في مستودع نفطي في مدينة نوفروسيسك الروسية الواقعة على البحر الأسود إثر هجوم شنته طائرات أوكرانية مسيرة، مما أدى إلى إصابة شخصين. بالانتقال إلى ملف فيروس إيبولا، أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص، فيما أعلنت مصادر إعلامية نقلا عن هيئات صحية إفريقية إن 10 بلدان إفريقية مهددة بالتأثر بتفشي إيبولا. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست الرائع الإعلامي العربية 99.

في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae. العربية.

0: فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب.
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
3: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
2: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
3: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
0: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.

0: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم، اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ae.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
2: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالإشراطات الصحية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان برئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معالي أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ. وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا في قصر صربيا بالعاصمة بلغراد معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحك وزيرة التغير المناخي والبيئة لبحث سبل التعاون الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وذلك ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا. كشفت مصادر أمنية أمريكية أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد شخص مدرب من قبل الحرس الثوري الإيراني في إطار عملية انتقامية مرتبطة بمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2020 في بغداد. أعلنت فرنسا أنها تمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أراضيها اعتبارا من اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيدا بالجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على سكن طلابي في لوغانس إلى 10 قتلى وأحد عشر مفقودا بحسب أحدث التقارير الإعلامية الروسية. أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص، فيما أعلنت مصادر إعلامية نقلا عن هيئات صحية إفريقية أن 10 بلدان إفريقية مهددة بالتأثر بتفشي إيبولا. نهاية الموجز في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. وأنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. العربية.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.

في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في المنطقة، فرنسا تمنع إتمار بن كبير من دخول أراضيها.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك ومسارات التعاون في عدة قطاعات، بالإضافة إلى العمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية التشيك واستكشاف آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. قالت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إنه تم اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة الممرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون بين الهيئة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في إطار تطوير منظومة الممر اللوجستي عبر إمارة الشارقة الذي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بسلطنة عمان، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى دولة الإمارات. ويشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خط ملاحة والمدام الحدوديين، وذلك ضمن الشاحنات أو الشحنات المستوفية لمتطلبات المبادرة والمسجلة ضمن مساراتها المعتمدة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ودعم كفاءة حركة النقل والخدمات اللوجستية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: بحث صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أجره سموه آخر المستجدات في المنطقة والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد. وتصدرت المباحثات مسألة دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بهدف تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر وصون السلم والأمن الدوليين. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم جميع المبادرات الرامية لاحتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم. وتناول الاتصال كذلك أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التشديد على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. أعلنت فرنسا أنها تمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كبير إلى أراضيها اعتبارا من اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وطلب بارو إلى جانب نظيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، وندد بتصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي والذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار

0: بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة واستمرار استهداف الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية. في خبرنا الأخير، أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص، فيما أعلنت مصادر نقلا عن هيئات صحية إفريقية إن 10 بلدان إفريقية مهددة بالتأثر بتفشي إيبولا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دايما في أكثر.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب 99 درهما فقط. اتصل بنا على 800 72 636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: صلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: ما أعرف كيف بقدر أجهز لكل شيء، ذكرى زواج، عيد ميلاد صديق وهدايا.
1: أنت بحاجة لفلاور، رفيقك المثالي للهدايا، من زهور والشوكولا لهدايا مختارة بعناية لكل مناسبة. فلاور بسهل عليك الاحتفال بكل لحظة،
0: بس التوصيل والخطط في آخر لحظة.
1: هيدا أحلى شيء، تشكيلاتهم جاهزة والتوصيل سلس وسريع، تختاري تضغطي وفلاور بيهتم بالباقي.
2: مع فلاورد كل لحظة مميزة تستحق الاحتفال. حمل التطبيق اليوم واهدي بسهولة.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صمت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: منطقة فرنسا تمنع إتمار بن كبير من دخول أراضيها.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي أندري بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة براغ. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك ومسارات التعاون في عدة قطاعات، بالإضافة إلى العمل المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتدفع جهود التنمية في البلدين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية التشيك واستكشاف آفاق أرحب من التعاون المثمر الذي يعزز مصالحهما المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وبحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى انعكاساتها الخطيرة على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. قالت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة إنه تم اعتماد تسهيل جديد يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عمان والمشمولة ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعريف المرورية الخاصة بالشاحنات داخل إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون بين الهيئة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في إطار تطوير منظومة الممر اللوجستي عبر إمارة الشارقة الذي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بسلطنة عمان وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى دولة الإمارات. ويشمل هذا الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام الحدوديين، وذلك ضمن الشاحنات المستوفية لمتطلبات المبادرة والمسجلة ضمن مساراتها المعتمدة، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع وتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والمتعاملين ودعم كفاءة حركة النقل والخدمات اللوجستية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: بحث صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أجراه سموه خلال آخر المستجدات في المنطقة والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد. وتصدرت المباحثات مسألة دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بهدف تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر وصون السلم والأمن الدوليين. وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم. وتناول الاتصال كذلك أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التشديد على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس الأمريكي إنه سيجتمع في وقت لاحق من اليوم مع فريق مفاوضيه لبحث أحدث عرض إيراني، مرجحا أن يتخذ بحلول الأحد قرارا بشأن استئناف الحرب من عدمه. وأضاف ترامب وفقا لأكسيوس أن الاحتمالات متساوية تقريبا بين التوصل إلى صفقة جيدة أو سحقهم تماما. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يعتزم الاجتماع بالمستشار ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في وقت لاحق لمناقشة رد طهران الأخير، مشيرا إلى أن نائب الرئيس جيدي فانس من المتوقع أن يشارك في الاجتماع. وذكرت أكسيوس أن قائد الجيش الباكستاني البشير عاصم منير الذي يتوسط بين الجانبين غادر طهران اليوم بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في محاولة لدفع الاتفاق إلى خط النهاية، ولم تبرم صفقة نهائية، لكن باكستان تحدثت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. أعلنت فرنسا أنها تمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كبير إلى أراضيها اعتبارا من اليوم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس إن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة. وطالب بارو إلى جانب

0: وزيره الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، وندد بتصرفات لا يمكن وصفها بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته إسرائيل قبالة سواحل قبرص واعتقلت ناشطيه قبل ترحيلهم. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، ويستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة وسط تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة واستمرار استهداف الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية. في خبرنا الأخير، أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص، فيما أعلنت مصادر نقلا عن هيئات صحية إفريقية أن 10 بلدان إفريقية مهددة بالتأثر بتفشي إيبولا. بهذا الخبر نصل وإياكم لختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ee.
1: منذ عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا وباردا وغازيا ومفلترا. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلتر والتبريد. دعوا وقتكم مع أهلكم وأحبائكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ee.

0: صوت بلا صورة.
1: يسرنا في إدارة الأراضي والأملاك الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى. المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا،
2: أجهزة والإمكانيات التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي وتم تطويرها مع الشركاء والشركات الموجودة في دولة الإمارات، بحيث أن نتغلب على كل العقبات وكل ما يهدد الأمن.
3: توفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد. كما عملت البلدية على رفع جاهزية فرقها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشمالية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من الملاحة الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه سيجتمع في وقت لاحق من اليوم مع فريق مفاوضيه لبحث أحدث عرض إيراني، مرجحا أن يتخذ بحلول الأحد قرارا بشأن استئناف الحرب من عدمه. أعلنت فرنسا أنها تمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى أراضيها اعتبارا من اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال عودة التصعيد العسكري مع إيران، حسب ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. توغلت القوات الإسرائيلية اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. أعلنت أوغندا اليوم تأكيد 3 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 5 أشخاص، فيما أعلنت مصادر نقلا عن هيئات صحية إفريقية أن 10 بلدان إفريقية مهددة بالتأثر بتفشي إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN، أجمل الأغاني العربية.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: فخورون بأننا جزء من بيوتكم وراحة تعيشونها كل يوم. كوكر، حنفية واحدة تعطيكم ماء مغليا باردا أو غازيا دون هم الماء والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، والآن أصبحت أسهل مع كوكر. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على kuker.ee.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت.

0: تتذكر أول أغنية سمعتها الكاظم الساهر؟ هذه الأغنية راح تسمعها في ليلة مختلفة، ليلة مليانة إحساس وذكريات ترجعك لكل لحظة حبيتها.
1: أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان.
0: النجم الكبير كاظم الساهر يوم 28 مايو في سبيس 42 أرينا في أبوظبي، لايف على المسرح ومعاه كل الأغاني اللي عشناها.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفنوني.
0: هذا الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينم ليست. الرائع الإعلامي العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية. كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بزف على درويش
1: أجمل الأغاني العربية

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في Off the Hook. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لا تقلع لفوق قد سبب حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.